0: شوف الله يخليك لما تيجي لما تسالي تيجي لما تدوز الصوب شوف داك السما المول الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Son las 4 de la tarde y 30 minutos.
2: Temperatura 25 grados. Humedad 74%.
3: Estás escuchando Radio Guineguada, onda libre y comunitaria.